ورا الجور نيدر نحشفن تفرني الصوت يا بورا توقي كوش من سحلولن تجمع تتسرق ودفسو قدر نيدر نحشفن.